من أنا لو ما حبيتك واستنيتك؟ من أنا لو ما هتفت في سبيلك رجلي داق الدرب في مسيرك؟ من أنا كتمت وكان في لحظة سكون قبل الهبوب وأنا واقفة مستنياك عمال أقول من أنا؟ صدى السؤال زي الرعد يدق من جبل لجبل يقول ليك لما التراب يغطي المدن والزمن يلف مبارح وبكرة في إيده ويسيبك واقف براك وتسأل نفس السؤال ردك حيكون الفريق.